الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على السلام.

آمين يا رب. مام يقاتل كوتي يانو سيمبوك يريد توا من كتير بيتاني يأدميت مي هم نيسيد كيري فيبر وكوسو هالمي ونيف يتلي مام من يحاسد سانتو يان كيلي في سفر في جمال يان كسوتان دين يان يالا ونيف على مدار تيوري على سفر يان كيلي فوق تين بوبا يفرن فاشية فلا هينا نتكلم في الإشكال إن شاء الله.

الحمد لله رب العالمين، الخالق البارئ المصور، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو القائل في محكم تنزيله: كل نفس ذائقة الموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. وصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن هذه الحياة الدنيا فانية، تبدأ بالإنسان وكل كائن حي بالولادة وتنتهي به بالموت. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. أيها الأخ الكريم، كل هذه الآيات الكريمة تذكرك أنك رحيل عما قريب من الدار الدنيا الفانية إلى دار القرار، إلى دار القرار فلا محالة. فلا محالة بأنك سترحل عما قريب، فلا داعي إذا للقلق والخوف. فاعلم أن إخوانك المسلمين سيقومون بكل ما هو لازم بعدك. أول ما يقومون به يخرجونك أو يجردونك من الملابس، ثم يغسلونك، ثم يكفنونك، ثم يخرجونك من بيتك الفاخر ويذهبون بك إلى مسكنك الجديد، حيث يفارقونك نهائيا وهو القبر. في ذلك اليوم، في ذلك اليوم ستخلف كل ممتلكاتك من دار وسيارة وأموال وحتى الملابس والأغذية وبعض الأغراض. إنه يوم حزن وألم وتعزية، وأهلك إن كانوا موفقين، إن كانوا موفقين فسيتصدقون ببعض الأشياء التي خلقتها لتنفعك. فلتعلم أيها الأخ وتتأكد بأن الدنيا لن تحزن عليك، ولن تتوقف حركة العالم والاقتصاد، ستستمر أي التجارة وغيرها. ووظيفتك التي كنت تزاولها
سيأتي غيرك ليقوم بها، وأموالك التي دخرتها في البنوك ستذهب للورثة، بينما أنت الذي ستحاسب عليها قليلا كان أم كثيرا. فاعلم أيها الأخ أن أول ما يسقط منك هو اسمك، فلا أحد بعد الموت يناديك باسمك، وإنما ينادونك بالجثة، وعندما يريدون الصلاة عليك ماذا يقولون؟ يقولون أحضروا الجنازة. وعند دفنك ماذا يقولون؟ يقولون قربوا الميت ولن يذكروا اسمك، بل عندك اسم آخر. أيها الأخ الكريم، فلا تغتر بنسبك ولا تسأل عنه يوم القيامة. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولا بلقبك ولا بمنصبك ولا بشهرتك، فما أسفه هذه الحياة الدنيوية، وما أعظم ما أنت مقبل عليه وهو الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغرنك بالله الغرور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مبوكي جلسي مبوكي ويجم يالي نونجي سنت برمي تبارك وتعالى مومي نقم نموي أجي بلدي moy ki nga xamné mo amal lepp lu am, moy ki nga xamné mo melal mbir mu nek na mu mel, moko melal nonu ci ciobareen, moy bur gi nga xamné mo binda de mo binda dunda ñaar yépp ci xom la ni nek ci waxo kess. Waye ni tax lolou yepp nak du dara lu muy mu maña ragnete ni nga xamne temu na ni ci ay mbigalam, waye dañ salu ci ay terem ni nga xamne ñoko nangul limu diklé ñu diko def, ak ni nga xamne dañu bay ne diñ ko toppa. Lolu rek la pour mu meuna ragnat li ñaari façon gu nit ñoy ñu xamne rek borom bi tabaaraku ta'ala aduna ji alquran waxat lu ci mil momu moy dunda ak je de nak yalla leena ci ko binda, parce que doom adama bala muy ñew ci aduna te yalla binda nako ba mu binde adama ba pare ro yepp binna na len mu def nak naka la ñuy ñewé ci aduna fi ak kenn ku nekk moy nekk sabab te ñewu keneen ka ca def lolu da ngay xamé ne def ci yoon nit ki bi mu ñewul aduna fatuna nekk fi konjela ba mu jiddo nak
la dundum aduna soga ñew ñu ngi sédina amul ben bur kudul mom yes ko bokale ci nguram di sédina muhammad sawam la tané fam la moko tané yoni yeen bokk ci li ci aduna gi dunda ko ñak solo la mom nak mu ngi tambale ci nit ki ak nepp luy dunda xamoy tambale ak mom moy ñi jiduna aduna fofu la tambale ak nit ki mo ñe ku jiddu rek sa aduna commencé la mo xam nit ka mo xam doon nit waye fan lay am ak yow moy waxtu wo xamé ne rek genn nga ci kër gi mu aduna kon dañu wax ne koku fatu na dem nekkat lolou nak yalla mo ko wax ci alquran mu ne bakkan amul benn bakkan buy dundal mu ne ci mo tay sax muy nit muy rat muy lu mu meuna do hatta jarax ci sax lolou la yalla wax ci alquran waye itam nak yalla ne te bobu su fekke ne ragal ngeen ko ba diko taw itam nak na ngeen dalen woor ne mu ngi ta ci tek yeen dina len tax dina len tey dina len fagaal dina len delo ci man yalla suma sura dona ila alimil ghaib wa shahada bu boba nak mu tambar te ngeen mu audit leen kenn ku nekk la nga doon def mu delo la ko su nexe nak yow la waye su nakare itam na xamal ne du kenn yow la kon amul benn jëf boo xam ne yàlla du ko xam du la ko delloo amul borom bi tabaraka wa taala ginnaaw xam ne ne am na ñu mu binda jox leen bakkan waaye am na ñoo xam ne binda na leen joxul leen bakkan suuf ci la bokk xeeri ci la bokk ndox yeeg jamaagaat yépp ci la bokk yàlla ne gis nga ñoo ñu danañ xalaku de ñoom ñëpp dinañ jeex moo tax mu ne kulli cheyin haalikun waaye demu des jëm ñi borom bi tabaraka wa taala du mosa fan kon yow mbokkam yi suñu jàngatalee yow aaya yii ñu jàngat la wax lan lay wane lan lay fekkale mooy ne li muy fekkale ci lu gàtta mooy ne yow mbare takkal say bagaas soo xam ne léegi nga def ñu ñëpp xam ne ñu jamono naka lay joxe fi toll nii amul benn bés boo eewu lu muy ne di nga dégga diw dem na diw dem na diw dem na muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw feebar na feebaru demin bii ci jamono bii ku mu kiitalu amuloo xel loolu li muy wan rek mooy ne lañ ci bàyyi xel kon de bés bu boo xam ne mu ngi ñëw danga génn ci kër gii ngay dund nga di ci def lu ne nga toxu dem ci beneen kër goo xam ne day sax dàkk mooy daarul xaraar te mooy alaxira waaye jarul diin jarul ragal ndax fokk nga mu am jarul ci jarul ragal fokk nga mu am ak man man te ñàkk kon nag lan mooy sa waru gar yow bu boobaa nga waajal ko rek ginnaaw ku fi jógee am ñu la taxawul moo tax jarul sa ragal jarul sa ci